شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروهم، ثم إلى رؤوسنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصلاح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدين ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم يضاعف صلاتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا بمدهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نافذهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله صالحين والدين مشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرهي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سيل منكم سهوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والمعتمرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطان بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يخدم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى

عافيك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

صل عليه وسلم. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله صلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه إخوانه وأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في دين علماء العامين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببه مسن إلى روح حجة أسيح بنت تلم حجي سكر بن حجي ميسن جميع بنت حجي مستر محمد حسني بن بستاني، ثم إلى روح حارس بن موسى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وقبل الله.

تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل.